بينك بلا خيل تلي حيمل في الطاف للصوبة إلو إلو شو مشاما يمتقون تفلتين وقيتوريت لفني خيل شو مشاما يمسا من هوت لدواء أسي من هوت لشوع أسي من هوت رحمين إرقو الصنين ويموش عزو ويمن ويكلموك يا تادون يا عزرتانو بني حمتان وبروجز رحم تذكر بروجز آبا تذكر بروجز عكدا تذكر بروجز تميموت تذكر بيت لبريت والتفير بني تخايتان عنينو بيت

ان جمولي حلب اسلم ان تنقط البيت ربان شلو حاط واسلم انا اخي ولا معنين واسلم انا اخي وشين وشين وانا يوم وخل يوم ودفنتنو كتيلتينو اتا داني لانية داني لانشقي داني لتفيري لبا داني لشفلي دعتا داني لمكي خير روحا داني لابراهام ابينو بهرم موريا داني لسخاك القبي مطبخا داني ليعقوب ببيت ال داني ليوسف ببيت السيرت داني لمشي بابوتين واليام صف داني لارون بمحتا داني لبني حاس بالشيطين داني ليشوع بقلقال داني لعلي برما داني لشموئل بمسبا داني لدبيد لشلوم ابن بيروشلايم داني لليو بهرك كرميل داني لليشع بريحو داني لحزقيا وبحلوتو داني هنا بمهدغا داني لحلنا بمشال مازنا بواتون نورا يقدتا داني لتنييل بقبادر يبتا داني لمرخة بستر بشوشان هبيرا داني لإزراب قولا داني لحوني بمعقل داني

الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جبوت خلاكي سر دميم رحميم ومتنهج بحسيدوت محل ابونوت عموت

انا دونين وهين وانا موتينو السر ممن وبمتن وبتن كل عمي خمي سغني بخل مكم شهم بدي بنبي حيري ورعب ورعب وشمي ومزا ومشحيد ومقفة